0: عند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

0: economics, this causes a chain reaction. And I think a lot of things are already experiencing inflation at this point of time. So I think the fiscal load is getting more and more severe as far as the country is concerned. It's not easy for every single person in the country to understand economics. But I'm sure when it is coming from the mouth of the Prime Minister himself, I think people can understand this simple economics better than anybody else who can explain to the masses as big as 140 to 45 crores.
1: Charanji, thank you so much for explaining to us the importance of this collective responsibility that all of us have towards national interest. So thank you so much.
0: Thank you so much.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
2: Spotlight.
3: المستمعون الكرام الآن استمعوا إلى موجز الأنباء. ستستضيف الهند اجتماعا لوزراء خارجية دول مجموعة بريكس على مدى يومين ابتداء من يوم غد، وسيرأس الاجتماع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جي شنكر، وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء والدول الشريكة في مجموعة بريكس، كما سيلتقون برئيس الوزراء ناريندرا مودي. من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية اليوم في زيارة رفيعة المستوى تستمر 3 أيام إلى الصين. ومن المتوقع أن تتناول القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ عدة جوانب من العلاقات الثنائية. أطلقت الحكومة البرازيلية برنامجا لمكافحة الجريمة المنظمة، يرى بعض السياسيين أنه محاولة من الرئيس لولا دا سيلفا لتعزيز سجله في مجال الأمن العام قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل. يبدو أن وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران يزداد اضطرابا بعدما رفض الرئيس الأمريكي ترامب أحدث مقترح سلام قدمته طهران، واصفا الاتفاق بأنه يعيش على أجهزة الإنعاش. تشهد بنغلاديش تفشيا متفاقما لمرض الحصبة بعد تسجيل 9 وفيات إضافية خلال الساعات 24 الماضية. ووفقا للإدارة العامة للخدمات الصحية في بنغلاديش، ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الحصبة والحالات المرتبطة بأعراضها إلى 424 حالة. وأوضحت السلطات الصحية أن 3 من الوفيات الأخيرة تأكدت إصابتها بالحصبة، بينما توفي 6 أطفال آخرين وهم يعانون من أعراض شبيهة بالمرض، وقد سجلت جميع الوفيات المؤكدة 3 في إقليم داكا. أثبتت الفحوص إصابة راكب إسباني تم إجلاؤه من السفينة السياحية التي تشهد شفشيا لفيروس هانتا بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن الراكب المصاب بالحالة المؤكدة الجديدة يخضع للحجر الصحي في مستشفى عسكري بالعاصمة مدريد. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز أون إي آي آر وقناة دي دي المجانية.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. والساعة الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز أون إي آي آر وقناة دي دي المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد السمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد السمد من سورة الملك. والآن أشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها. وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة سوف تستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعينا الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعي الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، إجراءات تقشفية تأتي في حيز التنفيذ على مستوى المركز والولايات بموجب مناشدة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. هيئة خطوط الطيران الهندية تقلص رحلاتها جراء قيودات جوية وغلاء أسعار النفط. أسعار الذهب والفضة ترتفع بنسبة 6% بموجب الزيادة في رسوم التوريد بالحكومة. وفي الرياضة، في بطولة IBL، رويال بنغلورو سيلعب ضد نايتس رايدر في مدينة رايفور مساء اليوم. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي قام بتقليل في عدد السيارات ورجال للحرس في موكبه لدى زيارته الأخيرة بشكل واضح، وقد سافر باستعدادات أمنية لا بد منها بموجب بروتوكولات مجموعة الأمن الخاصة SBG الهندية. بناء على إفادة المصادر المطلعة، جاء هذا الانخفاض في عدد السيارات التابعة لموكب رئيس الوزراء مودي خلال زيارته الأخيرة لولاية أسام وغوجرات. وجاءت هذه الخطوة في إطار 7 مناشدات طلبها رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي من المواطنين الهنود، وذلك بهدف إسهاماتهم نحو بناء اقتصاد الهند ناميا ومستقرا عن طريق قلة الاعتماد على الوقود المستوردة واتخاذ متبادلات مستمدة من البيئة وسط التوتر الجاري والأزمة المستمرة في شرق آسيا. هيئة خطوط الطيران الجوية الهندية قررت بانخفاض في رحلاتها الدولية عن طريق إلغاء خدماتها على بعض الطرق الخاصة بشكل الخارجية بشكل مؤقت. وقد اتخذ هذا القرار نظرا إلى حظر الخطوط الجوية وغلاء أسعار الوقود في الأسواق الدولية الناتجة عن الصراع بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة. وأكدت خطوط الطيران الهندية

بأن الخدمات الجوية المعقولة واللازمة سيتم توفيرها بداية من شهر يونيو حتى أغسطس هذا العام. ومن المؤكد بأن خطوط الطيران الهندية ألغت خدماتها في طريق دلهي إلى شيكاغو ومومباي إلى نيويورك ودلهي إلى شنغهاي وشيناي إلى سنغافورة وكذلك الطريقين الآخرين. شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعا ملحوظا منتهيا إلى 6% اليوم، وذلك بزيادة رسوم الاستيراد من قبل الحكومة بنسبة 15% تقريبا، وذلك أدى إلى أن الذهب بلغت أسعارها إلى 162 ألف روبية لكل 10 غرام في سوق مالتي كوموديتي إكسشينج، بينما بلغت في الفضة إلى 296 ألف روبية لكل كيلوغرام. وهذا مما نتج عنه الزيادة في رسوم الاستيراد بالحكومة والتي نفذت باليوم نفسه كما أكدت به التقارير الأخيرة. ومن المؤكد بأن الحكومة قامت برفع رسوم الاستيراد على الذهب بما فيها الضريبة على الذهب والفضة بنسبة 15% مقابل 6 خلال الأيام الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات السلبية أوتيت لصيانة اقتصاد البلاد من مزيد التدهور. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكر التقى بوزير الشؤون الخارجية في شيلي فرانسيسكو صباح اليوم. في رسالة له على موقع التواصل الاجتماعي إنه كتب بأن كلا الجانبين قام بإجراء نقاش حول تعزيز التعاون الثنائي لتنويع الأسواق والمصادر وكذلك بهدف إصدار وتصدير المواد الأثيرة وتسهيل اقتصاد الخدمات والسياحة. وأضاف السيد الوزير بأنهما اتفقا على العمل جنبا على جنب على إطارات ذات الأبعاد المتعددة والوحدانية. ومن المؤكد بأن السيد الوزير وزير الشيلي يزور الهند لحضوره اجتماعات البريكس للوزراء الخارجيين والتي ستبدأ يوم غد الخميس، سيرأسها الدكتور شنكر. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعهد بأن الاتفاقيات حول توريد الطاقة إلى الهند سيتم تحقيقها على الرغم من تنافس خارجي في الأسواق الدولية. في مقابلة له أكد السيد لافروف بأن روسيا ستأتي مهما كان الأمر للتأكد من أن التنافس غير الآمن سينهار مدى ثقة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. في حديث له حول محطة نووية في كوداكولام أكد السيد الوزير الروسي بأنه مشروع حتمي وبدائي، وأضاف قائلا بأن الجهود تستمر لبناء هذه المحطة النووية من الجانبين. بجانب ذلك أضاف السيد لافروف بأن روسيا لا تزال تقوم بتوريد هيدروكربونات من أمثال الغاز والنفط والفحم في صالح هذه المحطة في تاميل نادو. الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب استقدم معه عددا بالغا من رجال أعمال بارزين ومدراء تنفيذيين في زيارة رسمية له إلى الصين هذا الأسبوع، وذلك نظرا إلى أهمية القضايا الاقتصادية والتكنولوجية في العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المؤكد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسافر في طريقه إلى بكين، حيث من المتوقع أنه سيلتقي بالرئيس الصيني السيد شي جين بينغ ضمن قمة يومين ذات المصالح الخاصة والتي ستنطلق يوم غد الخميس. كما يتوقع بأن القائدين سيناقشان قضايا معقدة

0: بما فيها الحرب ما بين إيران وإسرائيل والتجارة والذكاء الاصطناعي كذلك. وتأتي هذه القمة وسط التواجد التنافسي المتصاعد بين اقتصادين كبيرين في العالم. الحكومة المركزية بالهند أقرت بازدياد MSP الحد الأدنى من أسعار المنتجات الغذائية في صالح 14 منتجا من موسم الخريف هذا للفترة السوقية 2026/27. متحدثا مع الصحفيين في نهاية اجتماع الوزراء البرلمانيين، وزير المعلومات والإذاعة السيد أشفني فاشناف أفاد بأن الحكومة جاء بارتفاع أسعار MSP لمنتجات الخريف لتأمين أسعار معقولة بحق المنتجين والفلاحين في البلاد. وأضاف قائلا بأنه لفترة الخريف هذا سيتم دفع مبلغ قدره 260,000 مليار روبية. بجانب ذلك إنه أفاد بأنه بلغ أكبر زيادة لـ622 لكل 100 كيلوغرام في حق حبوب سانفلاور. وزارة البيئة والصحراء والتغيير المناخ ستقوم بعقد سلسلة من البرامج والأحداث الخاصة طول البلاد وعرضها لإبراز إنجازات البلاد في حماية وصيانة النمور والقطط من سلالة خاصة، وذلك بهدف تحقيق أهداف المنظمة الدولية IPCA. وبموجب قمة IPCA لعام 2026 ستركز هذه الأحداث والفعاليات على 5 قطط غابات مهمة. كما ستقام هذه الأحداث في ولاية مادية براديش وغوجرات وأوديشا وسيكيم ومهاراشترا كذلك. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. إجراءات تقشفية تأتي في حيز التنفيذ على مستوى المراكز والولايات بموجب مناشدة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. هيئة خطوط الطيران الهندية تقلص رحلاتها جراء قيودات جوية وغلاء أسعار النفط. أسعار الذهب والفضة ترتفع بنسبة 6% بموجب الزيادة في رسوم التوريد بالحكومة. وفي الرياضة في بطولة IBL رويال بنغلورو سيلعب ضد نايتس رايدر في مدينة رايفور مساء اليوم. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مستمعي الكرام، والآن ضمن برنامج الأغاني الوطنية إليكم حلقة من الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

0: مستمعين الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وأقدم إليكم برنامج التعليق، يقدمه الأخ محبوب عالم.
1: التعليق وموضوعه: قانون الهند المتقدمة ضمان التوظيف وسبل العيش في المناطق الريفية يبشر بفجر جديد في حياة العمال. في خطوة تعد محطة بارزة في تاريخ التنمية الريفية في الهند، أصدرت الحكومة المركزية يوم الاثنين إشعارا رسميا لتنفيذ قانون الهند المتقدمة ضمان التوظيف وسبل العيش في المناطق الريفية، المعروف أيضا باسم قانون في بي جرام جي. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الأول من يوليو عام 2026. وقال وزير شؤون الزراعة ورفاه المزارعين والتنمية الريفية شيفرا سينغ توشوهان إن هذا التشريع سيمهد الطريق أمام آمال جديدة وتعزيز الأمن المالي وإطلاق مبادرات تنموية مستدامة واسعة النطاق في القرى لصالح الفقراء في المناطق الريفية وأسر العمال والنساء ومجموعات المساعدة الذاتية والمزارعين. وخلال تفاعل مع وسائل الإعلام في مدينة بوبال، أعلن الوزير عن صدور الإشعار الخاص بقانون الهند المتقدمة جي رام جي، وأوضح أنه اعتبارا من الأول من يوليو سيتم توفير 125 يوم عمل سنوي للعمال في المناطق الريفية الباحثين عن فرص عمل مقارنة ب 100 يوم كانت متاحة سابقا. وأضاف أن جميع أحكام قانون الضمان الوطني للتوظيف الريفي المهاتما غاندي برنامج مانريغا ستظل سارية خلال الفترة الانتقالية، كما سيتم استكمال الأعمال المعلقة ضمن إطار البرنامج قبل الأول من يوليو. وأشار كذلك إلى أن عملية إعداد اللوائح التنفيذية للقانون الجديد جارية حاليا بعد مشاورات موسعة مع الولايات، مؤكدا في

0: يخضع لأحكام برنامج الهند المتقدمة. وأشار الشفرة سينغ تشوهان إلى أن حكومة الهند بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خصصت أكثر من 95,000 كرور روبية في ميزانيتها لتوفير فرص العمل من خلال هذا البرنامج. وأضاف أن حكومات الولايات أدرجت أيضا مخصصات مالية لتنفيذه ضمن ميزانيتها ليتجاوز إجمالي المخصصات المشتركة من الحكومة المركزية والولايات 1.51 لاكh كرور روبية. وأكد الوزير أن مستحقات العمال سيتم تحويلها عبر نظام التحويل المباشر للمنافع إلى حساباتهم البنكية أو البريدية، وأوضح أن الهدف يتمثل في معالجة المدفوعات خلال 3 أيام مع الحرص على استكمال جميع الإجراءات وإيداء الأموال في الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما. وأضاف أنه في حال عدم أصول الأموال خلال هذه المدة فسيكون العمال مستحقين لتعويضات عن تأخر الدفع، كما ستصرف مبالغ إضافية في حالة التأخير في تحويل المستحقات. وقال الوزير شفرا سينغ تشوهان أنه في حال عدم توفير العمل عند طلبه فإنه يتعين أيضا صرف بدل بطالة للعمال، ووصف البرنامج بأنه خطة شاملة صممت خصيصا لرفاه العمال، مشيرا إلى أن أعمال تطوير البنية التحتية في القرى ستنفذ على نطاق واسع بدعم من مخصصات سنوية تتجاوز 1.51 لاكh كرور روبية. وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم في تنفيذ أعمال أساسية مثل الحفاظ على المياه وتطوير البنية التحتية الريفية وإنشاء الطرق والجسور والبلوعات والمدارس والمباني مراكز أنغنواري. وأوضح أنه في إطار الأنشطة المولدة لسبل العيش يمكن أيضا إنشاء مرافق للبنية التحتية مثل الأورش وأماكن العمل المخصصة للنساء العضوات في مجموعات المساعدة الذاتية ومنظمات المنتجين الزراعيين. وأشار كذلك إلى أنه بهدف الحد من آثار الكوارث الطبيعية يمكن تنفيذ مشروعات مثل بناء الجدران الواقية في القرى الواقعة على ضفاف الأنهار أو المناطق المعرضة لتجمع المياه ضمن هذا البرنامج. وأضاف أن الحكومة رفعت نسبة مخصصات النفقات الإدارية من 6% إلى 9% لضمان صرف الأجور بصورة كافية وفي الوقت المناسب للعمال المشاركين في البرنامج. وأعرب الوزير عن ثقته بأن هذه المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة في حياة العمال، وأنها ستشكل محطة بارزة في تحقيق رؤية القرى المتقدمة كأساس لبناء الهند المتقدمة.
1: مستمعين الكرام، استمعتم إلى برنامج التعليق، والآن نقدم إليكم أغنية أخرى من حلقة الأغاني الوطنية.

0: مستمعينا الكرام، ضمن برنامج التطورات الأخيرة استمعتم إلى أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا خاصا يقدمه الأستاذ اسم أشرف حول كتاب نزهة الخواتر للعلامة عبد الحي الحسني، وذلك هو كتاب مهم للغاية في باب الرجال والعلماء الهنود. فإليكم حديث الليلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكتاب نزهة الخواتر وبهجة المسامع والنماذر العلامة عبد الحي الحسني، الذي ينحدر من سلالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولد في سنة 1286 من الهجرة في زاوية السيد علم الله على مسافة ميل من بلدة رايبريلي من مقاطعة لكنو، وقرأ الكتب الدرسية على أشهر علمائها مثل الشيخ محمد نعيم الفرنجي محلي والشيخ فضل الله وغيرهما، ثم سافر إلى بوبال واستفاد من الشيوخ الكبار هناك، وقام برحلة إلى مدن هندية مختلفة، دهلي وبانيبت وديوبند وغيرها، وكان من أحد مؤسسي ندوة العلماء بلكنو، وكان يحضر حفلاته السنوية ثم أقام بها وفرغ لخدمتها وخدمة الإسلام والمسلمين بواسطتها، ولم يزل يخدم الندوة حتى توفي في سنة 1341 من الهجرة، وعاقب رحمه الله ابنين وبنتين، وكان منهم العلامة المعروف أبو الحسن علي الندوي. وكان الشيخ محمود السيرة ميمونا نقيبا مرزيا، ونال شعبية في الناس، ومؤلفاته نحو 15، منها 9 كتب في اللغة العربية وأربعة في اللغة الفارسية وكتابان في اللغة الأردوية، ومن أهمها وأشهرها نزهة الخواتر الذي موضوع حديث اليوم. وله كتاب آخر معارف الأوارف في أنواع العلوم والمعارف، وفي أوله مقدمة جليلة له، بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد، ثم تكلم عن تطور الفنون المختلفة في الهند مثل الصرف والنحو واللغة وما إليها، ثم ذكر ما ألف فيها علماء الهند من الكتب، وقد تبعه مجمع اللغة العربية بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند سنة 1958 الميلادي، ثم في سنة 1983 الميلادي. والكتاب نزهة الخواتر أو الإعلام كتاب في تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى القرن الرابع عشر. الكتاب في 8 أجزاء كبار، واشتمل على ترجمة 4523 شخصية، واقتبس المؤلف من 280 كتابا، منها 87 في اللغة العربية و 157 في اللغة الفارسية و 56 في اللغة الأردوية. ويبدأ الجزء الأول الذي في 256 صفحة، وتناول المؤلف فيه 251 شخصية، من مقدمة نجله الأكبر عبد العلي التي عنونها الهند ومكانتها في تاريخ الإسلام ومكانة المؤلف وكتابه في المكتبة التاريخية للهند، وتليها مقدمة حررها نجل المؤلف الأصغر أبي الحسن علي الندوي، وعنونها الحاجة إلى تأليف كتاب نزهة الخواتر وبهجة المسامع والنواذر، وألقى الأضواء فيها على أن الهند بقيت محجبة عن أنظار العلماء والمؤرخين في العالم العربي، ولم يذكروا عيان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تحلة للقسم، ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يبرز عالم هندي يتحمل هذه المسؤولية، فتقدم العلامة عبد الحي لهذا العمل الجليل. ويقول الشيخ أبو الحسن علي: هذا الكتاب يغطي المساحة الزمنية من القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف، والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال، ومن قلة لكشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند، ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم. رتب المؤلف الكتاب حسب الأساس الأبتسي ألف با تا ث. الجزء الأول يهتدي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري، وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول وواحدة وثلاثين من القرن الثاني وخمس عشرة من القرن الثالث وأربع عشرة من القرن الرابع وثمانية عشرة من القرن الخامس وسبعة وعشرين من القرن السادس ومائة وواحدة وأربعين من القرن السابع. ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم وأبو العطاء السندي الشاعر وأبو الصوفي العظيم معين الدين السجزي الأجميري وحسن الصاغاني صاحب الأباب الزاخر وقطب الدين أيبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري. ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند وأعيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحة، وذكرت فيه 298 شخصية، ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني الذي كان من العلماء المعروفين بالفضل والصلاح، وينتهي هذا الجزء بذكر الشيخ يوسف بن علي الحسني الدهلوي. ومن الأعيان الذين يكونون جزءا مهما له الأمير خسرو الدهلوي والقاضي ضياء الدين البرني مؤلف تاريخ فيروز شاهي والشيخ نظام الدين البدايوني ومحمد بن تغلق وعلاء الدين الخلجي وغيرهم. ويتضمن الجزء الثالث التراجم من القرن التاسع الهجري ويهتدي إلى 156 صفحة، وذكر المؤلف وفيه 254 شخصية بما فيهم السلطان إبراهيم الشرقي الجونبوري الشيخ أحمد الثانيسري وأحمد شاه الجوجراتي وتيمور غورغان السمرقندي والسلطان زين العابدين الكشميري والشيخ علاء الدين المهايمي والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجة قيسو دراز. ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري ويحتوي على 385 صفحة، وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا. نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي وبابر شاه التيموري وبيرم خان خانخانة والشيخ سليم الفتحبوري وشير شاه السوري وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز الأمال وملك محمد الجايسي والسلطان محمود بن محمد الغجراتي والسلطان مظفر الحليم الغجراتي وحمايون شاه. ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري ويحتوي على 516 صفحة، وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل شاه البيجابوري أبو الخير بن مبارك الناغوري أبو الفضل بن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري وأبو الفايد بن مبارك الناغوري مؤلف تفسير السواتع الإلهام غير المنقوط والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني وأكبر بن حماي والتيموري وجهانغير ودار شكو وشاجهان والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني والملكة نور جهان. ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري ويحتوي على 476 صفحة، وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الأنوار وأحمد الشاه الأبدالي ومظهر جان جانا الدهلوي وخواجة ميرداد الدهلوي والسلطان عالمگیر وصاحب صبحة المرجان حسان الهند غلام علي عذاد البلقرامي والشيخ كليم الله ومؤلف سلم العلوم ومسلم الثبوت القاضي محب الله البحاري والشيخ محمد علاء الثانوي مؤلف كشاف استلاحات الفنون وصاحب حجة الله البالغة ولي الله الدهلوي ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الثالث عشر الهجري ويحتوي إلى 588 صفحة وعدد الشخصيات المذكورة فيه يصل إلى 1031 وفيه عدد كبير من العلماء والعالم البارزين ومنهم الملك بهادر شاه ظفر والقاضي ثناء الله البانيبتي والشيخ رفيع الدين الدهلوي والشيخ عبد العزيز الدهلوي وملك العلماء عبد العلي اللكنوي والشيخ عبد القادر الدهلوي والمفتي عناية أحمد الكاكوري ومولانا فضل الحق الخيرابادي ومولانا قاسم النانوتوي ومولانا مملوك علي النانوتوي ويتضمن الجزء الثامن التراجم من القرن الرابع عشر الهجري وفيه 554 صفحة ويشتمل على ذكر 563 شخصا والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان ومولانا أبي الكلام آزاد والمفتي أحمد رضا خان البريلوي والشاعر المعروف الطاف حسين حالي والشيخ أنور شاه الأمرسري وسيد سليمان الندوي والنواب صديق حسن خان والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي والمفتي كفاية الله وغيرهم بليغ في عباراته يبدو بأنه متأثر فيقول في مقدمة الكتاب أما بعد فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والضلال لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال ويصور ملامح الشخصية

0: الروايات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة، حيث تلوى حياته الطبان الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في 1239 للهجرة. وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين، ويكتب مبينا أسلوب الشيخ عبد العزيز، وكان نسيج وحده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وكلامه أفو الساعة وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد. ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة. والعلامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا، ثم يعرض مولى هجرية فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية صفحة، وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجنبية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
2: مستمعينا الكرام، ضمن برنامج حديث الليلة استمعتم إلى حديث ممتع خاص، والذي قدمه الأستاذ اسم أشرف. والآن ضمن برنامج حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، تستمعون من خلالها أغاني وموسيقى في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، فأقدم إليكم أغنية في ألحان الفنان كومار شانو.

صباح الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كومار شانو والكا ياغنيك.

سمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أقدم إليكم أغنية أخرى من هذه الحلقة في ألحان الفنان كومار شانو وأليشا تشينوي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون إي آي آر وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الموسيقى والأغاني الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب، فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

مستمعين الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من حلقة الأغاني والموسيقى العربية انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة أمم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي قام بتقليل في عدد السيارات ورجال الحرس في موكبه لدى زيارته الأخيرة بشكل واضح، وقد سافر باستعدادات الأمنية لا بد منها بموجب بروتوكولات مجموعة الأمن الخاصة SBG الهندية. هيئة خطوط الطيران الجوية الهندية قررت بانخفاض في رحلاتها الدولية عن طريق إلغاء خدمتها على بعض الطرق الخارجية بشكل مؤقت، وقد اتخذ هذا القرار نظرا إلى حظر الخطوط الجوية وغلاء أسعار الوقود في الأسواق الدولية الناتجة عن الصراع بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة. شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعا ملحوظا منتهيا إلى 6% اليوم، وذلك بزيادة رسوم الاستيراد من قبل الحكومة بنسبة 15% تقريبا، وذلك أدى إلى أن الذهب بلغت أسعارها إلى 162,000 روبية لكل 10 غرام في سوق ملتي كوموديتي إكسشينج، بينما بلغت الفضة إلى 296,000 روبية لكل غرام، وهذا مما نتج عنه الزيادة في رسوم الاستيراد بالحكومة والتي نفذت باليوم نفسه كما أكدت به التقارير الأخيرة. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شنكر التقى بوزير الشؤون الخارجية في تشيلي فرانسيسكو صباح اليوم. في رسالة له على موقع التواصل الاجتماعي إنه كتب بأن كلا الجانبين قام بإجراء نقاش حول تعزيز التعاون الثنائي لتنبيع الأسواق والمصادر، وكذلك بهدف إصدار وتصدير المواد الأثيرة وتسهيل اقتصاد الخدمات والسياحة. وزير الشؤون الخارجية الروسي سيد سيرغي لافروف تعهد بأن الاتفاقيات حول توريد الطاقة إلى الهند سيتم تحقيقها على الرغم من تنافس خارجي في الأسواق الدولية. في مقابلة له أكد السيد لافروف بأن روسيا ستأتي مهما كان الأمر للتأكد من أن التنافس غير الآمن سينهار مدى ثقة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب استقدم معه عددا بالغا من رجال أعمال بارزين ومدراء تنفيذيين في زيارة رسمية له إلى الصين هذا الأسبوع، وذلك نظرا إلى أهمية القضايا الاقتصادية والتكنولوجيا في العلاقات الثنائية بين البلدين. الحكومة المركزية بالهند أقرت بازدياد MSP الحد الأدنى من أسعار المنتجات الغذائية في صالح 14 منتجا من موسم الخريف هذا للفترة السوقية 2026 و 2027. متحدثا مع الصحفيين في نهاية اجتماع الوزراء البرلمانيين، وزير المعلومات والإذاعة سيد أشفيني باشناف أفاد بأن الحكومة جاء بارتفاع أسعار MSP لمنتجات الخريف لتأمين أسعار معقولة بحق المنتجين والفلاحين في البلاد. وزارة البيئة والصحراء وتغيير المناخ ستقوم بعقد سلسلة من البرامج والأحداث الخاصة طول البلاد وعرضها لإبراز إنجاز

ذات البلاد في حماية وصيانة النمور والقطط من سلالة خاصة، وذلك بهدف تحقيق أهداف المنظمة الدولية IBSA. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.